0: البلانو تري خاصة الكشف اليد كلمات للويل كنا عبادة تري كتموت بالدروب كاسم النايس كم نربو طاسة بالليل باش نساو النار تري أركولي كل النار وصلي الباب تري أمراض رخصنا الراحة رخصنا فلوس
1: كرسيت من ماسه مكنش المفاق دراري كيتهراو كل عزاب
0: نو نو نو نو

بشوني انفاك ديوي خلي تشوني صباح الفوني صباح السور قال السور عاد تشوني خلي تشوني شح وانا

0: وقتها الفريق 100 درهم زي المره قلت يوم تعطس عليا ضرب معايا سي ضرب معايا تقريبا انت هنا وخلاها توصيل متعطس قلت له الضارون وجيب نص ساعه وجي عاودين دار معايا الزياده
1: هو
2: يا هو
1: هو

ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل